0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا نلف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: Esto es Tremenda Descarga.
1: محتاج اشم هاني

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شلت كل ما أقول أنسى أعوف القلت وارجع لك، وذا درت الوجه عنك يهزني الشوق وافترك. شنت ضد الفراق انت وشي انهار ذا عفت، لكن ظلمك الثاني وفراقك استسهلت. شوية شوية قمت انسى لحد ما خلصت كلك.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خو نواثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخ بس قال دعنكاوا قاود بيت عليهم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخن خا حلقة خثة من خرزة أطليطة شوعايا خرزة در كابتن أنا مريزانو مقرون خرزة كابتن نزار عجمايا.

0: سينو رابين. شما عزيزة إثن ميدا أرخن دي لكابتن ساسان نعط الرازة دي تناخد أكاد عنكاوة أطليطايا سكرتير نادي أكاد عنكاوة رياضي بحكي لن خكمة المديان نادي أكاد ما بريهلو وما إثن قامو قاوت قيطة وقازوخش ما برامج خلنا إتو طالت مستقبل هلبت كابتن ساسان كبيرة في شينا ثيلو هلبت ليه نقل قميث هايت من داني أرخ يعني جبنا نروح دايمو ثكاوت منا نقر تليفونيا أو تواجدوك منا ناخ
1: بس سيما كابتن نزار فكرة نوغة للاستضافة دي دوخن طالي طال دي برنامج تد بار مجال حاكو غلت نشاطات النادي وأخبار النادي أكاد عنكاوة رياضي طال ناشت ماثن عنكاوة أكيد راديو عنكاوة سباق إلى دائما قاعد نشر أخبار النادي ولين خسرته كبيرة بسيمة طريق برنامج جديد شكرا إدارة نادي شباب وشكرا برنامجه دائما في خير طال نشر أخبار النادي ومتابع طال كل نشاطات النادي ديدان كبيرة بسيمة
0: شما عزيز بقارن شرفاوي اللي كابتن ساسان ولي بو خشما خيتون قاعد جوجل خشبوني فبقارن كامر هلبت خشبوني ناشد عنكاوة كبيرة ناني أدية متعلان الرياضيين يعني بريشوثة كذي لما متعلي الكابتن ساسان خام داني متعلان بريشة ويعني متميزين يوقع وطوب الطائرة بقارني الكابتن ساسان بيه مشاتك مشاوق على متعول توخن تري ألبو تلتاسر تري ألبو أرباسر تري ألبو خمشاسر سؤال الحلقة هو بخصوص كابتن يخص كابتن ساسان اللي هو كان يعني أحد اللاعبين المتميزين في لعبة كرة الطائرة على مستوى المنطقة وليس على فقط على نادي أكاد خلينا نقول السؤال هو متى اعتزل كابتن ساسان اللعب وبعدين أكيد هو انخرط بالسلك الإداري ضمن إدارة نادي أكاد فتاريخ اعتزال كابتن ساسان أي كان خيارات 2013-2014-2015 بالتأكيد هواتفنا مفتوحة أمامكم للاتصال وجائزة أكيد مقدمة من الأخوة في نادي الكلداني مشكورين اللي هم دائمين يدعمون الإذاعة بصورة عامة عن طريق البرامج الجوائز اللي يقدموها لحضراتكم دعوة عشاء لشخصين كابتن شو رأي حاكتن ما تقندخ ما تفتل منا يعني في فترة خاصة مع يعني أحداث بريلو قطيلا فحاكتا خنشلن دايما
1: وأنا بحاك أنه النشاطات تريل بوش توسري من بداية الشاتة
0: تمام
1: طبعا أخني يعني أي فترة نشاطات قصة حسب يعني أمروخ برنامج الاتحادات دايما كاي بفرض يرخد إشتا بعد نشاطات رئيسية دتفرق فبداية دايما بداية الشاتة كوية تحضير طالت منافسات أكيد هم يعني أنا ظروف الثيل وطالب منطقة يعني خفت رسمخ ونشاطات قاود نادي فيعني قارنه مختصر يعني مسائل بريالو أو النشاطات بريالو قاود نادي أنا يعني فترة التم فريق سباحة مثل المركز الأول المحافظ الأربل على مستوى الشباب ومثل المركز الثاني اللي تفيد ناشئين بطول محافظة أربل أمره فريق سباحة حديدا مثل مركز الأول للشباب ومثل المركز الثاني الناشئين.
0: هيك بشو على مركز؟
1: قاود مسبح النادي أكاد.
0: تمام.
1: التنو أنا بطولة محافظة أربيل.
0: أي بطولة ماني رعاية قاود
1: له. أكيد. اتحاد فرعي نعم. وعن طريق مديرية رياضة أربل تعاون بيناث وبريوال ودوال وي بطولة. خا بطولة يعني أمرخ. نشاط كبيرة هو يعني مشجع وطالب السباحة أربل أمره وطبعا فريقا يعني فريق متميز له قاود أمره قاود رياضة السباحة التن هم أنا بطول محافظة أربل بريوال التنس طاولة بس أي بطولة لا بس على مستوى محافظة أربل على مستوى كل محافظات يا بس تبني ويداها واتحاد فرعي شركة وقاوة ترئم وأربع واشتي لاعب ولاعبة من كل عراق بطولة مفتوحة ياوة من كل محافظات أربل مشركة ياوة يعني وأمر محافظات عراق كل مشركة ياوة طبعا ناديا إلي بمحاصل أربع مضالية
2: تريم وربا وشتي خمنيان رابع
1: تريم وربا وشتي كان لاعبة المتميزة طبعا قاود نادي مريم نينوس يعني كان تحية من برنامج ديدو
2: مين ضدا
1: مين ضدا في المركز الأول تحت عمر 16 سنة
2: بس مجانا
1: وكان لاعبة
2: يعني بادغ يعني أكيد بويا قاعد منتخب
1: أكيد ده. أكيد من ضمن لاعبات منتخب إلى قاعد
2: أمرقات في أديد تفق على خرطة
1: بويا كان لاعبة ماريا نمر من فيلا مركز الثالث تحت 16 سنة يوسف نمر مركز الثالث تحت 17 سنة وعبد الله وسام مركز الثالث تحت 15 سنة وإثوانا لاعب صامويل هدير مثل أفضل لاعب قاود تحت عمر 11 سنة وهربد
2: يعني بي عمر إثم بطولة حتى التي خديس
1: نعم
2: الشنة
1: نعم
2: كمان دي مفسخانة
1: يعني مدرب نادي ديدا سدهودة مثل أفضل مدربة قاود أي بطولة يعني كما إلى أمرخ هديد أفضل لاعب قاود أفضل مدربة قاود أي بطولة طبعا سدودة من مدربات متميزات على مستوى العراق وتلقى قاعدة كبيرة يعني أمرخ إتا مستقبل هو طالب نادي أكاد ونادي همنا يعني بشتيلة أمرخ من عائلة نادي وكبيرة كود اهتمام قاود فئات عمرية أمرخ المستوى الناثة أثوانا هلبت بطولة تنس طاولة بنونة بريوالا خا بطولة على مستوى كل العراق كل أندية تموديوالو أمرخ فئات يعني دوري نخبة ودوري ممتاز ودوري درجة أولى ودوري درجة ثانية فريق من ضد ديدا إلي بمحاصل الباج من ضمن
2: ميرو غش جيبا بشوالا
1: لا إقاود بغدت
2: بغدت
1: طبعا أي بطولة فريقا ليلى بياسغ النغبة أو النغبة خلعبة مغلبة يعني حاسمية من نادي أربيل نادي أربيل سقل طال النغبة أخني بشلن قاود ممتاز ده حاليا تصفياتي له ممتاز فريقا متميز لده حاليا قاود أي مرحلة إلي غالب خمسة مباريات غليبة للنادي نجف والنادي آشتي والنادي سكك والنادي براتي والنادي أرارة اشتيغا سليمانيه له ومغلبه لخا لعبه بس طال الصناعه ففريقا دا حاليا من اني فرق منافسين لوتا ديسكي طال الدوري النخبه فدا مرحله خرتا عنقري في خرتا نقاود بغداد بتبري بمنافسات
2: اكيد انا مستمرين
1: وقاعد مستمرين بالتمارين وفريقا يعني متميز لكبيره والتنسيق قايب انه خرتا نضار الدوري النخبه ضد العراق إثوانا هلبت فريق كرة الطائرة سيدات مشارك لقاعد بطولة أندية عربية قاعد شارقة إمارات بيرخة ترياوة إلي بمحاصل المركز الخامس قاعد بطولة طبعا فريق مغلب لطلافة العباد وغلب لتري العباد يعني بطولة كبيرة مهمة وكبيرة قوية فريقا إلي بقدر الإمكان أود منافسة بي بطولة بس يعني إثوى خنشا يعني مع رخلات أمرخ بأنه أنا محترفات مثي أخوة الليو بأي مستوى أنا فرق تخن بس أقر أدغو مثلا مقارنة محليات ديدا كبيرة بشتونيا ومن محليات
2: شقو خطي ساكتن كابتن ألو
3: ألو مرحبا كابتن
2: يا هلا بابو سينان
3: دخي
2: هلا بسيم دخي دايت
3: الحمد لله كابتن ساسان دخي حبيبي
1: تحياتي أبو سينان مشتاقين
3: أحوالكم
1: بسيمة شكراً
3: هذه ايمن احتجال بالدكتور كرة الطائرة
1: خمنا عن اطلافة شن دمير كابتن نزار
3: يعني قوبي ليتر
1: والله بكيفو
3: ماشي بكيفو خير الأمور وسطوها
2: يلا 2014 أبو سينان
1: 2014 داعش يوه
3: ايه ايه
2: ايه ايه ايه تمام
3: بس كيف انبقل كابتن ساسان خلتوا على البلد احنا
1: فضل
3: أنا كبرن أجر فريق كرة قدم ها دي شاح عربت لي بكم أوجيتن
1: نعم
3: دي يعني دي أكادت لي إمكانية إيتن دادك تعدي كرة صالات وما شاء الله كله ملاعب عنكا وكرة صالات له كله يعني خماسي له فممكن أوجيتن خلجنا زي مدربين طلع ممكن اكتشاف أودي أنا تعلاني باش واشتراك أوجيتن ذا كرة صالات أجر يعني أي كرة قدم خديشة يعني أخاني بيعاود
2: تمام
1: تمام.
3: ايه. انا بس هيك بدي
1: امرك. شكرا بسيمة.
3: ايه. حبيبي.
0: اهلا وسلام. مشينا وطواف. باي باي.
1: نعم. أبو سنان السؤال يعني.
2: أكيد اقتراحه ولا
1: بصراحة
2: اسمه خلينا شكله خط اتصال خلينا. ألو ألو أهلا مرحبا يا هلا مجد.
4: السؤال كان
2: السؤال أنت ده تعرف منو ضيفي؟ ساسان كابتن ساسان. تمام زين. كابتن ساسان هو كان احد اللاعبين المتميزين بكرة الطائرة في عنكاوا. هو باي سنة اعتزل؟
4: معك خيارات
2: 2013 2014 2015. انا مواليد 2014. انت مواليدك 2014 والله يطول بعمرك اكثر واكثر ان شاء الله يا مجد. تمام يا مجد شكرا جزيلا. عندك سؤال شي بعد؟
4: لا.
2: يلا مع السلامة. نعم كابتن.
1: دار غلد المشاركة فريق الطائرة الأندية العربية تاخذ كمان منه فريقا إلى بمتاع الخمسة مباريات غلب الثلاثة غلب التريم وغلب الثلاثة بس اني دف مباراة كما غلبوا خلو اثوى منافسة كبيرة قوية وخاصة مباراة من بطل البطولة بطول هذا نادي شارقة بجانه يعني منافسة كبيرة قوية اثوى بينه وبينه خاصة مباراة ديدو وبريل كبيرة ظلم مش تحكيم قال دي مباراة بس يعني اني بريود له فرق محترفات يعني
2: ديدا محترفات من هيك
1: محترفات خا روسيا وخا ايرانيا بصراحة ايرانية يعني لاعب منتخب ايرانيا وقماي بس يعني دا خنش مستوايا ليد اختتية وقماي بس اني فرق خن كله مثل لاعبات على مستوى عالي بصراحة فاني ود له فرق قاود اي بطولة وإنما جرافق مثلاً المحليات محليات يعني كبيرة بوشتونية ومن داني فرق خنة بس أكيد يعني مواصفات موجودة وقاعد لاني لاعبات محترفات مثلية من برازيليات من صربيات من أمرخ روسيات كبيرة مستواي وكبيرة عالية و
2: إمكانيات كبيرة توفق ما في حسب داخل كيف كيف
1: فتاة الكويتي بلطل ثالث قاعد بطولة مثيو كوبيات يعني بصراحة لاعبات يعني ما أمدن وصف المستوى جديد وكبير خصوصا يعني مستوى جدا جدا عالية وكبيرة يعني إثوى مهارات يعني غزيلا منه أي مستوى قدم له قاود أي بطولة بس يعني محليات إثوى منه لكم خدميله ما في نتيجة وإنما فريق يعني ممتاز وخاصة ناني تري لاعبات يعني أنا بصراحة كبير ومعجبين وقاعد لعبوا وأني يعني ود له فرق فأكيد إن شاء الله يعني طال مشاركات خلنا نادي باويل خ أمره دراسة خرطة أو
2: خبرة هو كمريال
1: بصراحة إيش سمخته لد عامل مادي يعني هاي محترفات لي سهل مثايو كبيرة لك الفو كابتن يعني خاصة أوجن بطولة هذه بطولة معترف فيها وقاوة من الاتحاد الدولي يعني هم مراقب يعني من اتحاد دولي وكل لاعبات ويرة ويعني من ضمن أمره تعليمات الاتحاد الدولي فأيد كل ما في لاعبة ده بالشكل الاستغناء دولي وده بالشكل الاستغناء من الاتحاد الجديدة فأني كل رسومات بدل اشتراكي له يعني أقل شيء لاعبة بس أني رسومات التحويل وانتقال دولي وبرنامج جديد وكله يعني أقل لاعبة خاصة روسية إذن عقوبات الاتحاد الروسي دبل مكلفة فأربع ألف دولار أقل شيء بس آني كبالو يعني آني مسائل أمره للانتقال دولي وانتقال محلي فآني مسائل وعدا عقود ديدو وتك الطيران ديدو آتي مثلا فيش ياخ خسر يوم أقل شيء كبالو خدت أودي انسجام من فريق فآني كله مصاريفي له فالناس يعني قارش أي خط احتراف ومشاركات خارجية صراحة تكلفة كبيرة لو وثونا فار يعني هاي بسيمة كم سعدي لهم بس أوغن مشاركات يعني كبيرة مبلغ جدا عالي تتناشى هاي بما فيها نتيجة بصراحة.
2: تمام.
1: كابتن بقروال خلص سؤال
2: لا يعني قصدي إفادة دي نشاطاته
1: نشاطات
2: خلص
1: بس إيه. حاليا حسب ما فيديو الإعلان ده التن إسري إشتا بطولة سلة سيداتي للمستوى العراق
2: متقدمات
1: التن إصرة شؤة بطولة كرة طائرة متقدمات
2: زين أختوخن يعني لبش كبيرة
1: طالب إيه أكيد ده
2: كلنا حضرتهم يعني حضرتهم طالع
1: فريق حاضر
2: تدريباته
1: مستمر له فريق ريشة همنا بطولة كأس العراق زوجي رجال وأمره زوجي ميكس إيش قاعد بغداد بتلسا
2: أكيد فريق ديدن شغال
1: فريقا من مرشحين أكيد يعني دائما فريق ريشة قاعد نادي ديدن متميز لدخلة فريق الطائرة بناثة وسلة بناثة ويعني أنا فرق من أنا أفضل فرقي له قاعد نادي أنا إتو نتائج متميزة فأكيد يعني أخني التنثيقة بأنه باولوش أشات نتيجة شتقة أنه بطل كأس العراقي فأشات إن شاء الله باولو كنتيجة يعني هو وهو يعني مرضية طالت نادي والتن هرادة غير ختمانية خرتن قاود بغضت بطولة شابات تيلا ضد الطائرة ضد عراق قاود بغضت بالتسا
2: من اللي مدرب الشابات؟
1: مدرب الشابات كابتن فودليري له والتن همينا دوري درجة أولى تسلى همينا عوش احتمال باسي نهاية دير ختمانية فرمات خالص دوري ممتاز ضد نونة فأني أكيد كله أنا فرقا من دا ديك معذري ومستمرين لقاو التدريبات
2: آخر باني دوري إثن محترفة لي بغماتة دي عندي
1: أنا حل دا شو محترفة لي بواني بطولات يعني أنا دي إعلان ويديا لقلو لي بو محترفات
2: قصدي يعني أنه فرق لقماثيا
1: لا لا هذا من ضمن لوائح البطولة ليثن لا
2: كابتن دخلت شي دوغخني كود شو رايت عطلة دقيقة كاويلو خن برنامج خاص طالت آني على زوري هل بدأ عدا إنه كاو إنه متعة كاو كاو جميم كاو بناية قاعدة قاود تعليات طالب نادي تمو طالب مستقبل ما يثن برنامج قمو خن قاعد ندي
1: أكيد أخني كل شات نادي كاويل برنامج طالت دقيقة طبعا الهدف الأول والأساسي من أي برنامج يعني أون غزايد أمرخ لاعبات أو لاعبين ودخلوا استقطاب طالب فرق الناشئين أو الشباب طالب نادي يعني فهدف منه أنه غازق موهوبين من الآني مدارس ما فقلوا طالب فرق النادي فأكيد كل شيء تأخني كاوغ يعني كايلن برنامج بداية عطلة صيفية من ضمن داني برامج كان أمرغ أكاديمية أو مدرسة كرة الطائرة وكرة السلة وتنس طاولة منضدة وريشة أني معلني له حاليا يعني كودو استعداد طالب أمرق طالب افتتاح ديدو حاليا طائرة وسلة متو يختاريخ تري إشتا بتبثخي يعني
2: من دي ما أعمار بشقليتو
1: من إشتا شنة حلت 15 شنة طبعا برنامج كرة الطائرة تري إشتا بتبادل باو كود يوم الشبثة وترشابة وإربوشابة من ساعة أسرة مخشكة حل ساعة خديسر كلجي وكرة السلة نفس يوماثة باو هم تري إشتا باو افتتاحي باو يوم الشبثة وترشابة وإربوشابة من ساعة تريسر كل قد يوم حل ساعة خاو كلجي طبعا قاود صفح النادي كله تفاصيل موجود له وارقام تليفونات ديما تبقى مثلا يالي مساجل له ونفس ديو آني يماثت كم تخرنو شابتة وترشابة وربوشابة ان امرغ ان طائرة ان تسلى نفس اوقاته بايبو مثلا بابو يما ماثيلو طالت نادي هم سجليلو هم بادي يعني قاو التدريبات طبعا تسجيل مفتوحي لحتى آني مثلا تري اشتلي يخلص امتحانات مثلا ايثم مدارس اهلية خلصي 15 اشتا اسري اشتا فبايبو يما تخلصي ماثيلو دائما طرد نادي باو ثيخة طالت كله وتسجيل باو مفتوح أخي الحمد لله أنت تريقة عاد يعني عدد بايبا شقلق طالت من الدخل كم عمر النغم من عمر اشتشن فالعمر 15 شنة
2: شقناي تليفون بار من الخبر ألو
4: ألو
2: يا هلا بلينا
4: شين
2: شين وطوافة لخدايا شكرا لها بس انت خليك طريق سيارة
4: لكتوريان
2: سيارة
4: بس
2: خنشا
4: رياضة
2: قدم
4: يعني بس
2: ايه هو باش كبيرة سريعة على الطريق
4: لا لكتوريان سيارة لا سريعة لا انا سريعة يعني قاعد سريعة فعلا ايه بحاتي
2: رابل وسريعة ليه قضية ايه تمام موريا لينا التغمندي سؤالي هو كيف بديت ايه كابتن ساسان بمشاتة اعتزال ويديله
4: كابتن ساسان خدمني يعني لازم خنش هذا قاوت لان يعني من دخل كمري لخنش مساعد لان
2: ده انا مساعد لان غلية مشكلة تري البو تلتاسر تري البو ارباسر تري البو خمشاسر تري البو شتاسر ليا ايون
1: قام داعش
4: انا اصلا اتجاه زاندة من نوخن امر الساعد اين انا كل شمنا قاعد تسجيل طبعا يعني انا مهم من اللي كنت مخبرا ليا انه طال داش انكبت اصلا انا اجي بكل غلط كويا كنت قررت حال مهمت مهمت اللي تري جائز ليا نشقلت من قيبوخن
2: انا مش اقول لهم بدالك
4: هي من اللي بيشلو كسباير وليا نشقلته
2: ايه
4: لان خقات تربحني قاعد صوميوة وانا خوشبان لك لقب لي يعني استقبال لك كودي
2: زين
4: ايه فاي بش لنزل لها خاش اكسباير بش لهر قيبوخن فانا ليه كل جوائز شكلا يعني انا كنت مخبرا
2: ايه
4: كنت مخبرا هر هذا يعني
2: لا هم هي من دوسوثة هويا لا يقام كيف تخدي خنكة يعني قاعد محكوية بس متكوية
4: انا فايد
2: امرت
4: بعد لو
2: خبرت عنش من اول
4: يوم
2: اصلا اكيد شيء اكيد اكيد لا لا لا يا هذا هذا اكيد شيء انا كود حناقه قاعد اقول من دي انا كبير
4: جدا جدا لا لا
2: انا عندي لو تمام
4: جواب
2: لا
4: يعني كمان
2: خرائط 15 لا كذا ريت 15 اوكي خريطة البرنامج هل بديت
4: ان شاء الله
2: شنو طوافة
4: وتحياتي طالش
1: شكرا بسمت
2: باي باي باي باي يا هلا بشينا باي باي الو مس مس نور يا هلا بعنان شلون اجي انتي الله يخليك نعم حنان سمعتي السؤال؟
5: لا ما سمعت هسه فتحت
2: اي ضيفنا العزيز كابتن ساسان هو كان احد اللاعبين المتميزين في عنكاوا ببطوله برياضه كره الطائره باي سنه اعتزل؟ 2013 2014 2015 13 14
5: 15
2: 13 انت راح انا ما راح اجاوب انت تقولي لي وانا احطها بالقرعه واذبها برا ايش تقولين
5: 15
2: كيفك
5: احذف لي واحد
2: 2016
5: لا
2: يلا
5: يعني انا اختار بين 13 و15 13
2: هم من كابتن يقول كيفك يلا جيت جيت شقد هو شقد شقد شقد 13 يلا تسمعين الجواب نهاية الحلقة
5: أوكي
2: يلا مع السلامة
5: مع السلامة
2: ألو
6: ألو
2: يا هلا بشينا لا تشي ديالو غالي حاك شايد لقيا ديالو
6: لكم يا ديلي
2: يا فالنتين يلا موري عزيزي
1: هاي لك أو مخبرد
2: ايه
1: كشفتها كلها
2: ايه خلاص بدنا نجاوبت موري دي احكي
6: انا برايي يعني وش كنت تقدم التحيات لبابي يا اخي الكبير مسجل الناشط رياضه وكل لاعبين نادي اكاد
2: بابغو لعب طايره واي تمزل وقت السله
6: انا حسكون بدعمنا من مانو سله
2: اه كم غيري لا تمام دوسي
6: انا برايي بدايه الاعتزال 2013 بس اقر جابي دوسي له يعني حسكون جايز زاويه ونطال خناشه خنا
2: طالب ويا
6: اشطاق
2: شكرا اعلم رحمن
1: شكرا تليفون فالنتين
2: اوكي والو هلا ناطر واو
6: شكرا
2: قبوري ام من هولندا لا قبوري لا سردارة فريد نويها دائما فقم خابيرا مشاركات كبيرة وبسيمة ايتن خاف اي شقوا اتصال خلنا دي نبعث الان الو
7: مساء الخير كيف النساء
2: مساء النور يا هلا بنور
7: شلونك
2: الحمد لله بخير شلوني جنتي
7: الحمد لله بخير شلونك يا استاذه
1: شكرا
2: تفضلي يا نور
7: بالنسبه للجواب اعتقد 2013
2: تعتقدين 2013 يلا نعم. تسمعيني جواب نهاية الحلقة
7: اوكي شكرا تحياتي للمخرج مع السلامة
2: الو
6: الو كابتن شلونك
2: الله يخليك شلونك انت
6: مبارك
2: والله الحمد لله بخير امورك انت ايهاب
6: كابتن
2: ايهاب وياي
6: لا
2: وسام عفوا وسام تمام يا وسام نعم قل لي
6: السؤال
2: تاريخ اعتزال كابتن ساسان 2013 2014 2015 2014 تسمع الجواب نهاية الحلقة يا وسام شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا وردة باي باي الو
8: مساء الخير
2: مساء النور
8: شلونك
2: الحمد لله بخير شلونك انت
8: الله يبارك فيك الله يخليك شلونك
2: ماشي الحال من وياي
8: اللواي حكمت
2: يا هلا بالواي
8: حبيبي الله يخليك الجواب
2: 2013 نعم يا لواي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامة الو يا سارة
9: الو
2: مرحبا يا سارة يا هلا بيك ماشي الحال اخبارك
1: شكرا جزيلا
9: بالنسبه للجواب
2: 2013
9: نعم
2: تمام
9: تمام
2: شكرا جزيلا

0: مساء النور، شلونك انت؟ نعم يا غادة، غادة 2013. تمام يا غادة، شكرا جزيلا لاتصالك. ألو؟ نعم يا غادة. يا هلا أبو فاء. الحمد لله بخير، شلونك انت؟
1: شكرا جزيلا.
0: تفضل.
2: بالنسبة للسؤال يمكن 13؟
0: يمكن 13، يمكن راح تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
2: شكرا.
0: يا هلا بيجاوب. مع السلامة. ألو.
2: ألو.
0: نعم يا إلهام.
2: مساء
0: النور، شلون انت يا اخبارك؟
1: شكرا جزيلا.
2: يا هلا هلا عيني.
0: تفضل.
2: الجواب 2013.
0: جواب 2013، تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا إلهام.
2: شكرا عيني.
0: يا هلا بيك.
2: تحياتي. هلا عيني. هلا
0: هلا. هلا ونهلا.
3: الو مرحبا.
0: يا بشينا وطوافة، يا هلا نهلا.
3: بس
0: انت هلا عاد سيدة خداية.
3: بسيمة الحمد لله، تحياتي طالح توظيفه بالعزيز.
0: أول بس انت.
1: شكرا سيدنا.
3: تحياتي اشتغل كادر راديو عن كاول
0: عزيز. اسمه جانخ.
3: جواب 2013.
0: 2013. اوكي انا لا. شمت جواب خريوفة. بس انت. هلا فريد نوية من هولندا.
4: هلا كابتن دخيل.
0: يا هلا بشينا وطواف، هذا خداي الأخبار.
4: الحمد لله، سلامتك كابتن ساسان.
1: شكرا كابتن.
4: سيما دخيتون.
0: والله شكرا لله. أخبار دمانو؟
4: والله الحمد لله، مانو شفت فعل مباراة للتحديد مركز الأول. بس للأسف فريق القصم جديدا تخت الكمري كمزاب لنا مباراة تدخلنا فرطخ لشعر ومركز الأول، أي فريق خلنا شاقل له.
0: أها.
4: فرق هدفين بس.
0: أوكي تمام. وقم مديان جيثن قيبوخن خشبوني بزاخ أيثن أبو مديان
1: جميل بيلو
4: لا أخش إيثن صراحة توقع لولا بس خصمًا المباشر لازم غالبه شو أصفر تتباي شاقلوا على المركز الأول.
0: إيه.
4: أخني تعادل سعيد وألم بس بأي حال أول لازم أعودوا شو بولا. صراحة أود البنية بولا لأن الفريق خلنا سميخة ورخافة في بطالة منطقة 16 وبولا هذا بدون لا هجوم ولا تعب.
0: إيه.
4: فمشاقلوا. نهائي الكأس يوم الشفت الدكافية. استعدادات وده هو الجراش. لازم كل أخوان يعني يسخنوا ده خمر حلا خلته بس لو قاوت حصل تقسيمات الزوال ده دور الدرجة الرابعة للشباب. ولا بروح دوري ممتاز.
0: تمام.
4: ايه
0: بس مجانه يلا يلا بخير دار ابخاز وخل مانو مستقبل دخل داني تعلانك كبيرة مشي حايد دان دقيس قيقا دكواتا وبشا مخشن شمي مطيا المراتب عالية
4: ان شاء الله ان شاء الله خلنا يتم تواصل دخلت نادي اربيل
0: اكيد
4: وداش نادي اسيرس كاقاو سوي دامو يرى الخط ابي غازو
0: كبيرة ايخ كبيرة خوش خطوة يلا يعني.
4: أنا صراحة أقل خيرة بين أربل يا سويد بابل أنا كمن أستعرض أو الخيار الأول صراحة كان داريين لبالي كان معانا أقل هوين أربل بابل أنت أربل كان على الأقل
0: خط أول
4: وبين النشوات الجاني باول.
0: أها والله أنا خشون طالة طعمة بشتو ميلا بعد يعني خخط وخرته ما إيبا وطعم
4: صراحة بس آخر بجانب شفت آخر تصور كودخ واصلات لكن بس صراحة ظهر كل سباق واصلات يعني
0: اي بس مدام السيريس كم طلبيله بعد اخو مسألة الواسطه زل يعني طيلة مرحله
4: اذا طامد داون دي جيم كم لنا دا على اساس تاخذ ايش المفروض راجع تشويه طامد مشارك بالمباريات
0: ايه
4: وغادي يجي على داخل اول التمشوا اليها وتكمل لنا قالنا تبع راجع تشويه ما يبغي سويد قانون دخل قريبا اسو
0: هذا خير
1: كابتن سمحتي خمداخل أودن بموضوع تحياتي طالوخ طبعا بصيخ يعني بأنه خجوانق من جوانق عنكا ومطيال دي مستوى بس خنصيحة أنا دخت ميرش كابتن نزار لقنص حنا دا بوقت الحالي آث طالد نادي أربيل لأن صراحة وضع نادي أربيل كبيرة ليها وأي فترة واي فريق واي فريق حاليا موجود له يعني بوضع الحالي يعني باث اخر يعني صادم قاود تفريق
0: باث فئات عمريه بعد
1: ايه تفئات ايه حتى تفئات عمريه كابتن يعني انا مثلا حسب ماد غازن مثلا التنخة لاعب خنا راما اقر شدت يعني كبيره كودي له يعني لكم رنغ محاربه بس يعني ايثن تفريقه قاعد بانه سرايل واديا دائما لاعبين وبش القامق ماثيلو ناشد جانو فبوقت الحالي أنا غازن بأنه أقر آزل طالت سويت بش يعني بش شاقل فرصة وإيبد ماطع عمره يعني خفيئة متقدمة أين أقلم تخمل قاود احتراف آثة نادي أربيل تخض أول أين أقلانه بنصحن أوكي بس يعني قاود في هذا عمرية لق نصحن آثة طالت نادي أربيل
4: وده ما شرط النادي كان دائما متابع كل شيء يعني مثلا قاعد طائرة قاعد سلة قاعد كرة لعبة ريشة طائرة حرامات النادي أكاد نتاع فريق دخل كله ناشد كودي
1: دبل كله سيكخلو أنخنا يعني دبي طائرة وسلة وريشة ومين ضداني كله وما تخلو ببيته أقر ودخ فريق قدم أكيد كل كابتن كلنا حس كودوخ يعني أمنية إلى يعني عنكاوة ولا خفاري قدم ومنافسة ودخت نادي أربيل نادي دهوق مثلا نادي نوروسي لنادي زاخول بس أخني كنادي أكاد كبيلة إمكانية مادية يعني أخني فريق طائرة لوفد تريسر نفار 15 نفار دكازل خدوك مثلا بلتن بارة يعني بألف قوة حلين كودوخ فكيف عايد فريق قدم كبير خميزانية ضخمة يعني أوديو أنا شمالي تنات رئيس نادي أربيل كامر مصرفي وخد يسر مليار دينار الفريق كرة قدم خد يسر مليار احتمال من تأسيس النادي أخني خد يسر مليار ليه وصرفه
4: لا أكيد لا للأسف
1: كابتن
4: يعني أنا أتمنى أن يكون
1: حاليا أكيد بش لا بزنس خمندي
4: يعني بزنس حتى آخر مثلا بغاز يعني لو مثلا أبسط شيء قبل نادي أياكس الهولندي أمستردام من أحسن أندية بوقتها قاوت دوري الهولندي بس كل لواعيبة شاقل من أنف فئات عمرية بقول له خفت رقابة مثلا خفيرش من التدريب بعدين بمزابنه تشخ حالك شاو قايش قاوت الفريق الأول قليل جدا لأن بزنسي لك أولا أنا بصرفة فالخفت رقابة مش كله خفت عمرية أربشين اليوم كم خصصين لسيارة خاصة بلازمة فعل من مسافة 250 كيلومتر من شمال أوروبا طارت أمستردام ونتعلم مثيال كجو والله ما أرزي لقاوة عيدة موهوب له بمحصل قاوة فارة كم ما فيه التنادي أي خمسة وين دمزرين أندية خدمة
0: أكيد تمام اوكي تمام
4: وكل التوفيق طلوخ قال نادي اكاد
1: بسيمه شكرا تليفون وغاد بسيمه ان شاء الله ان شاء الله
0: بسيمه اخونا فريد يا
4: السؤال بصراحه
0: ايه
4: جواب اعتقد 2013 من 2014 قام يخو مع سعد الداعش يا رب
0: لا أخ أخون لك ودي له حفلات دخل الخارج اعتزال ولا أخ بجانب خلص متعول وبياته ببيت أوقني أوكي تشوفوا يلا أوكي فريد تمام يا هلا
1: بس
0: هلا باي باي
1: برنامج تليفونات كان
0: الو
5: الو
0: نعم
5: مساء
0: يا هلا
1: بس
0: هلا وسهلا باي باي
1: شكرا باي باي برنامج تليفونات كان
0: الو
5: الو
0: نعم
5: مساء الخير
0: مساء النور يا

0: sehr.
1: إيه هسه هذا جواب غلط 213 وينك ويجي رقم
0: قياس
1: وينك ويجي سنة اعتزل يعني هو زلمة من الفرعون هو
0: قياس قاضي
2: لا بس السؤال
1: بأي سنة اعتزل كابتن الساسان
2: بأي سنة
1: إيه اعتزل إيه
2: هي 2013
1: إيه 2013 مو 213
2: لا العفو إيه
1: تمام اوكي يا ريحان يلا شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامه
2: مع السلامه
1: اخر اتصالين راح ناخذ الو الو نعم
3: الو
1: الو
3: الو ابويا لو
1: يا هلا
3: تفضلي
0: احنا معك
3: سؤال
1: بيا سنة اعتزل كابتن ساسان كرة الطائرة
3: 2013
1: شكرا جزيلا لاتصالك
3: شكرا ابوي
1: مع السلامة
3: هلا معك
1: اخر اتصال ناخذ نوال تفضلي يا نوال مساء الخير
4: مرحبا
1: الحمد لله بخير شلون اجنتي
4: تفضلي

0: الو،
1: مرحبا استاذ.
0: يا هلا يا هلا بسميرة، شلونك؟ الحمد لله بخير، شلونك انت؟
1: الحمد لله. مرحبا بك، اهلا وسهلا بينو.
2: شكرا.
1: انا بيك عين، انا ما تخبرت.
0: تفضلي.
1: الرقم 2014.
0: الرقم هذا مو رقم، هاي مواليد. يلا شكرا جزيلا للاتصال يا سميرة، تسلمي، مع السلامة، باي باي. كابتن ساسان، انت خمندي اخني كبيرة خشون شقوق شهارة قاوي، يعني نعتز به انه كبيرة تعلانة وتعلانياتها مطيرو اللي منتخب قماي ودا اخني حلقة فتلة دوسوثو يا والوالي خلك ما شو ما نحكي على الانتيق، يعني مطيرو مثلا كان سيفان وغيره وقال تعليات مختلفة دا باني دي تنخيم ايثن داني دي حل داقم تعلي اقر من اعماري لو يعني الرابة ماني تن مطيرو المنتخب، يعني قاود منتخب ايلو دا.
2: طبعا اخر امر تصنيف بريوالة تن مثلا قاود لعبات فردية فغلة ريشة اي بطول تصنيف خريفة بريلا اني تسقلو طالب منتخب، اني تسقلو كابتن لك مثلا انا جيب يعني لاعب منتخب ايمن كامري لاعب
0: مؤدية. ملاحظة شما عزيز خشبوني اي نقطة انا خازنة كبيرة مهمة، يعني كله اني دخونواته وخطواته مشغولي له كبير اتصال ومجوبي بس خلش شمؤني دو انو اني تعلانا انو تعلانياته المطيلو اللي مستوى العراق متعي منتخب خمندي شهاري خفخري للطالنت يدخلوا منيلو اني تعلانا وتعلانياته.
2: كابتن إيثن فرق بين تسحبي لخطة منتخب وإيثن فرق بين بينه أيد ويديك تمثيل منتخب. يعني يامو ياما إيثن سحيبه له طالب معسكرات بس مثلا بطولة ليبريكا أو احتمال بس زيلة المعسكر ليم سفرة فأون إيمن كمان لاعب منتخب كمان كود هاو بليطة من المنتخب ومسفرة منه وويدا مشاركة دولية
0: تمام
2: إيه نقلب ماند أيد، يعني وشو مغش بازل مستقبلا من أمرق طالب رواد ضد منتخب العراق كمريلو
0: تمام.
2: يعني يعني عمره قد ماطى 50 سنة كاولو راتب من الدولة أمره من وزارة الرياضة والشباب. فآخر بطولة بريلا ضد ريشة أمرق تصنيف أني كم سحبيلو تم منتخب التن علي سالم قاود ريشة في المركز الثاني اللي في فئة متقدمين التن أورنينا طبعا أورنينا ايوه تحية خلاعبة متميزة

0: فعلا مركز اول قاعد متقدمات، وبيشلس حتى طبعا طال منتقد. تم بانا شير مركز رابع مثيثه تحت 19 سنه وصرت ثلاثة منتخب. تم أسامة عدنان مركز أول تحت 17 سنة، ضاريا باختيار مركز ثاني تحت 17 سنة، سارة فارس مركز الأول تحت 15 سنة، بيلا منهل مركز الثالث تحت 11 سنة، روز منهل مركز الرابع تحت 11 سنة. آني 8 كله شو مزيدة لطالب منتخب حسب تصنيف إدبريلة، آخر تصنيف ضد ريشة اتحاد الماود له. أني كله سيخة لطالب، فأقر بريا أي وقت بار بطولة حسب أني فئات، فأني يعني فاوي من ضمن وفد منتخب.
1: تمام.
0: بس أي بطولة خريطة بغرب آسيا، بريلا قاود أمرخ قاود أربل قاود قاعة نادي أكاد مشركة ومنتخب عراقي، إثوانا لاعبين نادي يوسف مفيد ود لتمثيل المنتخب
1: متقدمين
0: متقدمين، وإثوانا أورنينا همنا ود لتمثيل المنتخب. أني تري من ضمن منتخب أني فعليا ودلو تمثيل. طبعا تيقش إتن يعني إثوانا همنا إثوانا نياني وإثوانا كابتن فان وإثوانا ما خلني وأم يوسف من ضمنه يوا، وإثوانا رمراما وإثوانا سانا أني ودلو تمثيل منتخب ريشا. فلك بن حاكن اللي داني تيق لين كبيرة بصراحة خاضر عشان خشمة
1: لأنه العاب خنجر ابتن كبيرة
0: ابتن قاود مين ضدى ابتن مريم نينوس مثيوة على قاود بطول تصنيف مركز ثاني تحت 15 سنة ومسح بيلة منتخب، وثوانا روان سوران نفس الشيء مثيثة لمركز ثاني تحت 17 سنة وسقلة منتخب، وابتن ميرنا مجدي مثيثة لمركز رابع تحت 13 سنة. اني طلافة لعباد مين ضدى يعني رسميا سحيبوا لطالب منتخب، بس يعني لي بريا خبطولة أمرت خارج العراق من منتخب هاو بريا هاو يمسفره، بس بريا مثلا بطولات دولية قاوت سليمانية مشركة له، مريم وروان تورنتو مشركة له يعني يعني شو مو إيثن قاوت أمره فعلي من ضمن لاعبات المنتخب. التن أي بطولة خريطة كرة طائرة غرب آسيا بريوالة طائرة سيدات، طبعا أني مسوفيرو من المنتخب وليبو محصلي مركز ثالث ميدالية برونزية لد غرب آسيا، إثوانا لاعبة نورما منير طبعا أنا الكابتن منتخب إلى نورما التن فيوليت وتن دانييلا نجم وتن أماندا أدوار وكاجين جلال، يعني خمسة لاعبات النادي حاليا من ضمن يعني لاعبات النادي له ومن المنتخب له. إثوانا همينا هيلين عمر وهميشة هوشيار أنا الشتقة من ضمن لاعبات نادي و بشلو سحيبة، يعني أنا شو لاعبات نادي كاتيا و أنا مسوفيرو من المنتخب، طبعا مدرب فريق مدرب منتخب العراقي كابتن راندي و وأنا هم أنا من ضمن الكادر الإداري مدير المنتخب بينا
1: منتخب كنت أهزلك ما لاعبات المنتخب
0: أرباسر لاعب
1: أرباسر يعني لا أخني تن شو لاعبات إن دمر باسر يعني بأي حال خنقدر قودو كنترول بطولة
0: بالضبط يعني طبعا دا أخني يعني كدواري ببرنامج وخرسالة في طالي لك بندا كشفنا بصراحة خامزقيني لطال فريق الطائرة بنافة بعدين يعني قبل بيش ومشاورة من إدارة يرخ 8 إيثن بطولة أمم آسيا كرة الطائرة السيدات قاو الصين قاو بوكين
1: تمام.
0: فخرمت بطولة طائرة خاصة أسرة شو بطولة طائرة سيداتي لا
1: دوري قصد
0: دوري خالص قبل بعد معسكر تدريبي دي
1: منتخب
0: فآخر بارخ التضارب لاتشدن ديج سال كمثالي فأسري 8 منتخب بالمسافر طال الصين حلت طلافي 8 طبعا لاعبات نادي احتمال عدد وبشهر
1: كابتن ده دخاز دخني قاوت قدم تيثن كبيرة مختربين باني العاب خلنا يعني بناتا مثلا طائرة المديانة لي شخصها مخويتا
0: بصراحة يعني
1: ليثن جاي على بطبين
0: ويديو محاولة بس يعني طائرة أخرى يعني قاوت سلة غزيو وده تاي بطولة يعني ديكودو محاولة مشرفين فريق ديكودي محاولة ما في تري لاعباتي له بس قاو الطائرة يعني ليثن ليوغزيو بس يعني مصيوخ كبيرة صراحة ومهمة يعني عن طريق برنامج وغانا يعني امدك شاملا ان هاو بالي هاو خا مثلا يعني هاولا مستمسكات بابا إما هاولا مستمسكات عراقية أخني كنادي لتن مانا يعني جيلو بفرد بفرة مع ثخلة ودخلة مستمسكات تدهايبة ودى تمثيل نادي وتملات مستقبل جمع ضمن الصفوف المنتخب غير هاي المستوى هو
1: تمام. كابتن يعني وقت فتلة بس انت يا حكاية من غير حلقة كبيرة
0: بس خد تأكيد ودى يعني دورات صيفية يعني أخني ميرا فيديو إعلان طائرة وسلة تري إشتا بتبادي وفاوي كل يوم الشبتة وترشابة وربشابة وإعلانات معدل بتكوشي الصفحة النادي أي معلومة بقيلة يبو أدي يعني جيلي صفحة النادي بتخيلة وشقلي معلومات منها
1: أخني شخيل ده لكوت حلقة أخني جبت حاكو
0: إن شاء الله وعن قريب همين مكشوخ معلومات اللي أمرو دورات ضد مين غضا ودريشة همينة اني ان شاء الله بياخذ اشتا باولا يعني اني دورات من ضمن نشاطات النادي فاكيد امد سؤال او استفسار يعني يب خير قاعد صفحه النادي ان شاء الله خني كل معلومات بدمك شخلو ودخت ميرياني يماثه وتاريخ ووقت ورقم موبايل كل من دي باولا يعني قاعد صفحه النادي فايب ومتابعه ودي وان شاء الله انا عن طريق برنامج وخرتك كاميرون طالب نشواثا ناشت عنكا وما قديبو يالو مشضريلو طالد آني دورات لهم صراحة كبيرة استفادة يبو هم يالو بترحقي من ضغوطات أمره لدى ألعاب إلكترونية أو مسائل خنة آني التدخين كله آني مسائل مضرة قاو الصحة ديالو فإن شاء الله أخني كنادي لن قصرغ منه بودخلو تبني قاود وآني خاصة آني موهوبين بتسحبخلو طالد فرق النادي وإن شاء الله مواهبه بتصقلخ له ويسقي من ضمن فريق النادي ومستقبلا دخت داني شمان تقريلا بأنه افتخارك وقاو سيقل وتمنتخب وتمثيل منتخب ويدلو كبيرة بس انت لناشا يعني ناشد عنكا وأمروخ كله غازخلو دينتاع القاو منتخب خاصة يعني آني بطولات خرايب ريلو كبيرة لاعباتا من ضمن منتخب يوا نقل تلفزيوني إثوى يعني كود أمريو مثلا أي لاعب نادي أكاتيلا يعني خشمة كبيرة رابعة له فإن شاء الله أخني كنادي يعني يشولني له مطبخ له لأعلى مستوى فدائما طرد نادي بثي خيلتا كله ناشت عنكاوة وحسكو دوخ عن طريق برنامجوخ أمروخ له بأنه مشجعي له ياله ومشضري له وإن شاء الله أخني لن قصره منه
1: كابتن هاي تحكير وعن الدورات ده بس لخشبوين لغزي لقدم بقى قم بقدر شن خراي دائما نثوى قدم
0: قدم أخني كابتن كل شاتة كودوخ قدم بس أشاتة إيثن خمهرجان دت كأس العالم قاود ساحد نادي فحل خاتمانيا لك يا بن بطلخلا فإن شاء الله أخني تخاتمانيا مدرسة كرة قدم مش بتبيشة بفختة بس بيرخد أمره من خديسر إشتا حل إسري شؤة ملعب النادي باو مشغل قاود أمره خمهرجان زوري له بيشن قيل لعبات كأس العالم خا من دي تشلبي باو من دي خاثة باو تناشت عنكا لك من حاكن اللي لأن لي بريا بعد موافقات رسمية ودي فإيمت بار موافقات وخلصة إن شاء الله بودو إعلان ليش أو باو خا من دي تشلبي ومرتب طال تناشت عنكا
1: كابتن باثو قلت سؤالة حلقة
0: نعم
1: نو آيت بمشاتة شو قالوا طائرة
0: والله كابتن أنا شاتت تري ألف وتلتاسر أمرو تري ألف وتلتاسر بصراحة كبيرة هم لاعبين النادي يعني دمنية وكبيرة كم شجعي لي لا تتشوق إنما مرشح طالب هي إدارية وبلخن منه وهايبا يعني مثلا هاويلا خنتائج هو أو ما فوق مدربين هو لاعبين هو تديالغ ومشاركه وما فوق يعني خمستوى هو مقدم خداود بطولة كرة الطائرة بنونة والحمد لله هاي بسيمة نقلة يعني خرواطة وآني دمنية وكله كم شجعي لي وإلي بي تريال بوتلتاسر رحقا من الفريق أمره كم تعولة بس إلي بي يألن قاود هي إدارية من شاد تريال بوتلتاسر أنا قاود هي إدارية ينوى وحمد الله يعني بلخلي منه وليبن ما فوق نتائج هو وليبن قدمه مندي بسيط طالد أمرق طالد عنكا وترياض عنكا قاود مجال أمرق كرة الطائرة ومجال خنة إن شاء الله دائما هايبا خدمة خلال رياضة عنكاوة، وأنا وأخواناتها مني قاعد هي إدارية وكله أني رياضيين تيق أمره، وخرتقا لمنشن يعني أنا دائما تخرنا وأخواناتها بدارة تخريلة، يعني نقدم شكر دائما طالب كل آني أخواناتها بليخة لقاو النادي أمره من مؤسسين النادي، وأني رياضيين تيق وأني مسفر له كنت خام قدمة لديتا طالت أمره رياضة عنكاوة، أنا مقدمنا تحية بشم النادي أكاد وممنوني ومنه بأنه أخني نادي الحمد لله أديو مطيلة اللي أمره اللي مستوى كبيرة عليا إلي بشم فارس لقاود على مستوى أمره أربر، على مستوى كردستان، على مستوى عراق، وعلى مستوى أمره دول عربية. فأني مشاركات أخني كنادي مشاركات شو من نادي فشل بريسا قاعد كل دول عربية وعلى مستوى غرب آسيا، فأكيد أي من دي لي إثي بلاج ولي إثي قاعد جهودي أو جهود بس هي إدارة أني دا لا أي سلسلة نجاحاتي لمن تأسيس النادي من شات ألبو تشام وتريو تشي أني خنوات كموديلة تأسيس النادي، وأني فرق بديلو قاعد نادي، أني رياضين تخدم له نادي ومقدم له ديثة، أكيد لولا جهود أني رياضيين كله لقمات خواخني اللي مندي، فأكيد مندي قرش له خاوخ الناس ندله، ودائما أخني بحاجة يغل التشجيع والسنادة خاوخ النا لا بس مساعدات أمره طلبه مساعدات مالية، نادي لي بحاجة المساعدات مالية قد ما بحاجة للتناثة بسيم ودعم ناشد جانة، أكيد أقر لاوي ناشد جانة أخني لابن ما تخشدوكا، فخرت من كامر إنه هاي بسيم وكله كنت خاد إثوال بصمة ومقدمة لخدمة طالد نادي ومجرية لديثة طالد نادي طالد فانير نادي، وإن شاء الله أخني دائما برشة عليا فايبا صندوق لأي نادي، وهاوتم بسيم الكابتن طالد فاخد فرصة دائما عن طريق برنامجه وعن طريق برنامج راديو عنكاوة أي دائما متابعي لطالد نشاطات النادي، ومن أني ناشقة مايلة كسنديلة نادي وموكشي دائما أخبارها، وهاي بسيمة طالب كل أي خدمة مقدمة لطالب نادي
1: أبو قارة خرايا وكريوثة أقر تجواب خام نوايد وكبيرا متعلانة خلنا شوقلو متعولو خشبوني شي قاتل ليتون ويد خام حفلة خام مباراة تكريمية أو بالمليانة
0: بصراحة يعني
1: بري خاصة أنا تعلان يعني كبير يثنك شوقي لبغض وزي إثن تعلان دوسوثة هوية يعني طعنيوها الفريق
0: أكيد يعني كابتن أخني أكثريد أني زيدة له مثلا بري لأي هجرة يعني إثوال أخي السبب طالد مثلا لبار فرصة بأنه بار أوغن مساي، وإنما أخني ويديو يعني مثلا خفترة كابتن ليلو دوانا خالي باعتزالية
1: يعني إيثن
0: أبو مدين إيثن إيه كابتن أقر هاو موجود داخل عنكاوة وبقى اعتزال آود أكيد إيبودو غاني من ديانا، بس أني أكثري طليطلو بهجرة وشوي قاهلو نادي، بس مع ذلك يعني إتن مثلا كنت كاثي لاعبين من خارج كودو مثلا خلعبة يعني بينات جانا أقر هو طائرة، أقر هو قدم، أقر هو سلة، إيثن أوغن تجمعات، بس احتمال مثلا إعلام ليثن إلا أو بارخ الصورطة من دي تذكارية بس مكشو، بس كشكل رسمي أمره يعني أوغن حفلة هذا غلا لي بريا قليلي لوين بريا له، بس أكيد يعني أخني هاولا أوغن لاعبين متميزين وموجودين قاود نادي تملا يعني فكرة شلبي له
1: كبيرة هاود بسيمة كابتن شما عزيزة يكيف يعني ده معمير كابتن بجاني انه يوم تشوق الطوف الطائرة اعتزال ايدي وتري البوتل تاسع يوه بتاريخ اعتزال كابتن ساسان كان 2014، واكيد بعد ما سوينا القرعة فازوا يانا الاخ فريد نوية من هولندا بريخة اخونا فريد مش هدرف له الى طالب هولندا طاما يعني كدات ده مشكلة بعزم قلوه اخرين شما عزيزة لاخا أبشلين شو مندي إلا بخريوفة توخن إشلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا نفقانة خرزة ريبين عسكر وشمشينا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدورا نلف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذب تتشوى وتشي بوينت شوى

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.7.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بمناسبة انتهاء العام الدراسي، نظمت روضة سبيشال كيدز وحضانة الليدي بيرد مساء الخميس الموافق 21 من شهر أيار الحالي، وعلى ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مهرجان الليمون، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاؤل، حيث شاركت عوائل عنكاوة الكرام أبناءها لحظات ممتعة من اللعب والأنشطة الترفيهية، عكست روح المحبة والتعاون وتركت ذكرى جميلة لا تنسى في قلوب الجميع.
1: مرحبا، أنا فرح سافايا مديرة روضة سبيشال كيدز. أحب أنه أوجه شكري اليوم بمناسبة تنظيمنا الأول لمهرجان الليمون لنادي شباب عنكاوة. أحب أشكر الستاف مالتي طبعا أكيد، شاركنا بأكلات شعبية، شاركنا مسابقات ترفيهية للعوائل، كان أكو أجواء كلش حلوة عائلية شاركت بيها عوائل مختلفة من منطقة عنكاوة ومنطقة أربيل أكيد. شكرا مرة ثانية لتعاون نادي شباب عنكاوة، شكرا لهم لأن فتحون المكان، شكرا لمساعدتهم لنا، وشكرا لكل واحد حضر هذا المهرجان.
2: مرحبا، أنا دكتورة نغم رمزي اسمرو، بنتي مشاركة بالمهرجان من حضانة ليدي بيرد. المهرجان كلش حلو ومرتب وبي فعاليات متنوعة لجميع الأعمار للأطفال، وبنفس الوقت أكو بوثات حلوة يقدر واحد يشارك بيها من الرسم على وجوه الأطفال، عمل الإكسسوارات اليدوية، وهذا فتشي أكيد حلو بوقتنا هذا حتى نخلي الأطفال يستمتعون بوقتهم عن طريق فعاليات مناسبة لأعمارهم والابتعاد عن الشاشات والموبايلات.
3: بالبداية أهلا وسهلا بكم وشرفتونا، والله الأجواء كلش حلوة، ونشكر نادي شباب عنكاوة على الاستضافة والنظافة والزرع الحلو، الأطفال متونسين هنا، جو حلو، الناس حلوة، اللبس حلو، كل شيء حلو هنا. فنشكر كل الناس اللي بعنكاوة على استضافة الأطفال من كل الأماكن، من كل العراق أصلا، فنشكرهم هواي، والتنظيم حلو، ونشكر إدارة سبيشال كيدز والليدي بيرد لأن كان فتشي كلش حلو، نشكركم هواي على جيتكم.
0: تخللت المهرجان مشاركة شركة حليب نوفولاك، إضافة إلى فعاليات متنوعة ومسابقات ترفيهية والتقاط الصور التذكارية وتقديم الأكلات الشعبية التي عكست تراث المنطقة، إلى جانب الرسم على وجوه الأطفال والأغاني والدبكات التي أضفت طابعا من البهجة والحماس.
4: مرحبا، شلون الصحة؟ طبعا احنا مجتمعين بنادي الشباب دائما هو داعم للجميع، وأنا واحدة من الناس اللي كان داعم إلي يعني، وخلاني أتعرف على ناس أكثر، علاقات أكثر. هاليوم عندنا كان برزنتيشن مع الأطفال، مسوين لقاء ما بين يجمع الأهالي المواهب، وإحنا كنا من ضمن هذا اللقاء، ونكون إحنا شاكرين للسبيشال كيدز وأكيد الراديو عنكاوة.
3: الأجواء كانت كلش حلوة، بداية صيف يعني كلش حلوة، وبلشوها ويانا فعاليات سبيشال كيدز. طبعاً أشكر كل واحد ساهم بهاي الفعالية، هاي المهرجان ضفتونا الفرحة من بداية الصيف وحسستونا بالأجواء، شكراً.
5: مرحبا، أنا أم ليون من حضانة ليدي بيرد. اليوم عندهم مهرجان الليمون وكلش الأجواء طيبة ومستمتعين، وعشت يدهم على هذا المهرجان الحلو، وإن شاء الله دائماً دائماً نجاح. شكراً.
6: أنا اسمي أرينا نيوتريشنست، أنا اليوم كلش فرحانة موجودة هنا بهاي الإيفنت، هاي الإيفنت كلش حلوة، الأجواء يتقبل، هاي الإيفنتات كلش دي يأثر على الطفل، على السايكولوجي الطفل، يعني فيدباك كلش بوزيتيف، ويعني بيها أكتيفيتيز، بيها جيمز حتى يأثر على النفسية الطفل، وشلون يتعرف على ناس، وحتى الأمهات يتعرفون على بعض، كلش حلوة، أنا كلش حبيته وأقدم هاي الإيفنت.
0: كما قدمت إدارة روضة سبيشال كيدز جزيل شكرها وتقديرها إلى رئاسة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي لتعاونها في تقديم الدعم والمساعدة وإتاحة هذه المساحة التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان وإظهاره بصورة مشرقة. نتمنى للأطفال الأعزاء عطلة مليئة بالمرح والسعادة ليعودوا بطاقة أكبر. لراديو عنكاوة فابيان نويل.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا. رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

بخمو ثدريشانا برزاني قولا بدقولان مخطثلي كسويا ندعمت كردستان لا بايشن بيلا شاخوان عبد الله سخبر تدمسرور برزاني البغداد ببولخانة بأرخات سوادي وبوشاقي ناموساي لسبسم تدل بابا مصع سيانا راديو ثد أربيل صيرن تدوقوثا مسرهوتا شوراي مسغلتها بكيتا بمغدورة مطيوت القراوة رويخة إسرائيل مشررتا قريت الدخشة زوداني بمصعد معيقوثة سقيتا عملونا شارير برايوثة أمريكا مختت بمصيتا مطيت الأويوثة عم إيران برمص بخياثة خرائي

0: بمناسبة انتهاء العام الدراسي، نظمت روضة سبيشال كيدز وحضانة الليدي بيرد مساء الخميس الموافق 21 من شهر أيار الحالي، وعلى ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مهرجان الليمون، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاؤل، حيث شاركت عوائل عنكاوة الكرام أبناءها لحظات ممتعة من اللعب والأنشطة الترفيهية، عكست روح المحبة والتعاون وتركت ذكرى جميلة لا تنسى في قلوب الجميع.
1: مرحبا، أنا فرح سافايا مديرة روضة سبيشال كيدز. أحب أنه أوجه شكري اليوم بمناسبة تنظيمنا الأول لمهرجان الليمون لنادي شباب عنكاوة. أحب أشكر الستاف مالتي طبعاً أكيد، شاركنا بأكلات شعبية، شاركنا مسابقات ترفيهية للعوائل، كان أكو أجواء كلش حلوة عائلية شاركت بيها عوائل مختلفة من منطقة عنكاوة ومنطقة أربيل أكيد. شكراً مرة ثانية لتعاون نادي شباب عنكاوة، شكراً لهم لأن فتحون المكان، شكراً لمساعدتهم لنا، وشكراً لكل واحد حضر هذا المهرجان.
2: مرحبا، أنا دكتورة نغم رمزي اسمرو، بنتي مشاركة بالمهرجان من حضانة ليدي بيرد. المهرجان كلش حلو ومرتب وبفعاليات متنوعة لجميع الأعمار للأطفال، وبنفس الوقت أكو بوثات حلوة يقدر واحد يشارك بيها من الرسم على وجوه الأطفال، عمل الإكسسوارات اليدوية، وهذا فتشي أكيد حلو بوقتنا هذا حتى نخلي الأطفال يستمتعون بوقتهم عن طريق فعاليات مناسبة لأعمارهم والابتعاد عن الشاشات والموبايلات.
3: بالبداية أهلا وسهلا بكم وشرفتونا، والله الأجواء كلش حلوة، ونشكر نادي شباب عنكاوة على الاستضافة والنظافة والزرع الحلو، الأطفال متونسين هنا، جو حلو، الناس حلوة، اللبس حلو، كل شيء حلو هنا. فنشكر كل الناس اللي بعنكاوة على استضافة الأطفال من كل الأماكن، من كل العراق أصلا. فنشكرهم هواي، والتنظيم حلو، ونشكر إدارة سبيشال كيدز والليدي بيرد لأن كان فتشي كلش حلو. نشكركم هواي على جيتكم.
0: تخللت المهرجان مشاركة شركة حليب نوفولاك، إضافة إلى فعاليات متنوعة ومسابقات ترفيهية والتقاط الصور التذكارية وتقديم الأكلات الشعبية التي عكست تراث المنطقة، إلى جانب الرسم على وجوه الأطفال والأغاني والدبكات التي أضفت طابعا من البهجة والحماس.
4: مرحبا، شلون الصحة؟ طبعا احنا مجتمعين بنادي الشباب دائما هو داعم للجميع، وانا واحدة من الناس اللي كان داعم إلي يعني، وخلاني اتعرف على ناس اكثر، علاقات اكثر. هاليوم عندنا كان برزنتيشن مال الاطفال، مسوين لقاء ما بين يجمع الاهالي المواهب، واحنا كنا من ضمن هذا اللقاء، ونكون احنا شاكرين للسبيشال كيدز واكيد الراديو عنكاوة.
3: الاجواء كانت كلش حلوة، بداية صيف يعني كلش حلوة، وبلشوها ويانا فعاليات سبيشال كيدز. طبعا اشكر كل واحد ساهم بهاي الفعالية، هاي المهرجان ضفتونا الفرحة من بداية الصيف وحسستونا بالاجواء، شكرا.
5: مرحبا، انا ام ليون من حضانة ليدي بيرد. اليوم عندهم مهرجان الليمون وكلش الاجواء طيبة ومستمتعين، وعشت ايدهم على هذا المهرجان الحلو، وإن شاء الله دائما دائما نجاح. شكرا.
6: طبعا أنا اسمي أرينا نيوتريشنست، أنا اليوم كلش فرحانة موجودة هنا بهاي الإيفنت. هاي الإيفنت كلش حلوة، الأجواء يتقبل، هاي الإيفنتات كلش دي يأثر على الطفل، على السايكولوجي الطفل، يعني فيدباك كلش بوزيتيف، ويعني بيها أكتيفيتيز، بيها جيمز حتى يأثر على نفسية الطفل وشلون يتعرف على ناس، وحتى الأمهات يتعرفون على بعض، كلش حلوة، أنا كلش حبيت وأقدم هاي الإيفنت.
0: كما قدمت إدارة روضة سبيشال كيدز جزيل شكرها وتقديرها إلى رئاسة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي لتعاونها في تقديم الدعم والمساعدة وإتاحة هذه المساحة التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان وإظهاره بصورة مشرقة. نتمنى للأطفال الأعزاء عطلة مليئة بالمرح والسعادة ليعودوا بطاقة أكبر. لراديو عنكاوة فابيان نويل.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

فخامة الرئيس بارزاني، ثورة جولان أثبتت أن إرادة الشعب كردستان لا تنكسر. شاخوان عبد الله، زيارة الرئيس مسرور بارزاني إلى بغداد كرست لغة الحوار والحلول الدستورية لمعالجة الملفات العالقة. مرور أربيل، كاميرات مراقبة السرعة تبدأ رصد المخالفات البيئية. تأهبا لتصعيد واسع، إسرائيل تقرر استدعاء جنود الاحتياط وسط توتر متزايد مع لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران رغم الضربات الأخيرة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: This is Ankara Radio 97.7 FM.

0: بمناسبة انتهاء العام الدراسي، نظمت روضة سبيشال كيدز وحضانة الليدي بيرد مساء الخميس الموافق 21 من شهر أيار الحالي، وعلى ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مهرجان الليمون، وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس والتفاؤل، حيث شاركت عوائل عنكاوة الكرام أبناءها لحظات ممتعة من اللعب والأنشطة الترفيهية عكست روح المحبة والتعاون وتركت ذكرى جميلة لا تنسى في قلوب الجميع.
1: مرحبا، أنا فرح سافايا مديرة روضة سبيشال كيدز. أحب أنه أوجه شكري اليوم بمناسبة تنظيمنا الأول لمهرجان الليمون لنادي شباب عنكاوة. أحب أشكر الستاف مالتي طبعا أكيد، شاركنا بأكلات شعبية، شاركنا مسابقات ترفيهية للعوائل، كان أكو أجواء كلش حلوة عائلية شاركت بيها عوائل مختلفة من منطقة عنكاوة ومنطقة أربيل أكيد. شكرا مرة ثانية لتعاون نادي شباب عنكاوة، شكرا لهم لأن فتحون المكان، شكرا لمساعدتهم لنا، وشكرا لكل واحد حضر هذا المهرجان.
2: مرحبا، أنا دكتورة نغم رمزي اسمرو، بنتي مشاركة بالمهرجان من حضانة ليدي بيرد. المهرجان كلش حلو ومرتب وبي فعاليات متنوعة لجميع الأعمار للأطفال، وبنفس الوقت أكو بوثات حلوة يقدر واحد يشارك بيها من الرسم على وجوه الأطفال، عمل الإكسسوارات اليدوية، وهذا فتشي أكيد حلو بوقتنا هذا حتى نخلي الأطفال يستمتعون بوقتهم عن طريق فعاليات مناسبة لأعمارهم والابتعاد عن الشاشات والموبايلات.
3: بالبداية أهلا وسهلا بكم وشرفتونا، والله الأجواء كلش حلوة، ونشكر نادي شباب عنكاوة على الاستضافة والنظافة والزرع الحلو، الأطفال متونسين هنا، جو حلو، الناس حلوة، اللبس حلو، كل شيء حلو هنا. فنشكر كل الناس اللي بعنكاوة على استضافة الأطفال من كل الأماكن، من كل العراق أصلا. فنشكرهم هواي، والتنظيم حلو، ونشكر إدارة سبيشال كيدز والليدي بيرد لأن كان فتشي كلش حلو. نشكركم هواي على جيتكم.
0: تخللت المهرجان مشاركة شركة حليب نوفولاك، إضافة إلى فعاليات متنوعة ومسابقات ترفيهية والتقاط الصور التذكارية وتقديم الأكلات الشعبية التي عكست تراث المنطقة، إلى جانب الرسم على وجوه الأطفال والأغاني والدبكات التي أضفت طابعا من البهجة والحماس.
4: مرحبا، شلون الصحة؟ طبعا احنا مجتمعين بنادي الشباب دائما هو داعم للجميع، وأنا واحدة من الناس اللي كان داعم إلي يعني، وخلاني أتعرف على ناس أكثر، علاقات أكثر. هاليوم عندنا كان برزنتيشن مع الأطفال، مسوين لقاء ما بين يجمع الأهالي المواهب، وإحنا كنا من ضمن هذا اللقاء، ونكون إحنا شاكرين للسبيشال كيدز وأكيد الراديو عنكاوة.
3: الأجواء كانت كلش حلوة، بداية صيف يعني كلش حلوة، وبلشوها ويانا فعاليات سبيشال كيدز. طبعاً أشكر كل واحد ساهم بهاي الفعالية، هاي المهرجان ضفتونا الفرحة من بداية الصيف وحسستونا بالأجواء، شكراً.
5: مرحبا، أنا أم ليون من حضانة ليدي بيرد. اليوم عندهم مهرجان الليمون وكلش الأجواء طيبة ومستمتعين، وعشت يدهم على هذا المهرجان الحلو، وإن شاء الله دائماً دائماً نجاح. شكراً.
6: أني اسمي أرينا نيوتريشنست، أنا اليوم كلش فرحانة موجودة هنا بهاي الإيفنت. هاي الإيفنت كلش حلوة، الأجواء يقبل، هاي الإيفنتات كلش دي يأثر على الطفل، على السايكولوجي الطفل، يعني فيدباك كلش بوزيتيف، ويعني بيها أكتيفيتيز، بيها جيمز حتى يأثر على النفسية الطفل وشلون يتعرف على ناس، وحتى الأمهات يتعرفون على بعض، كلش حلوة، أنا كلش حبيته وأقدم هاي الإيفنت.
0: كما قدمت إدارة روضة سبيشال كيدز جزيل شكرها وتقديرها إلى رئاسة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي لتعاونها في تقديم الدعم والمساعدة وإتاحة هذه المساحة التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان وإظهاره بصورة مشرقة. نتمنى للأطفال الأعزاء عطلة مليئة بالمرح والسعادة ليعودوا بطاقة أكبر. لراديو عنكاوة فابيان نويل.

خخموث دريشانا برزاني قولابت جولان مخطثلي كالسويانة دعمت كردستان لا بايشن بيلا شاخوان عبدالله سخبرت مسرور برزاني البغداد ببولخانة بأرخات سوادي وبوشاقي ناموساي لسمسمت دل بابا مصعصيانا راديو ثد أربيل صيرن تدوقوثا مسرهوتا شورايم سغلتها بكيتا بمغدورة مطيوت القراوة رويخة إسرائيل مشررتا قريت الدخشة زوداني بمصعد مع عيقوثة سقيتا عملونا شارير برايوثة أمريكا مخطط بمصيتا مطيت الأويوثة عم إيران برامس بخياثة خرائي

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

فخامة الرئيس بارزاني، ثورة جولان أثبتت أن إرادة الشعب كردستان لا تنكسر. شاخوان عبد الله، زيارة الرئيس مسرور بارزاني إلى بغداد كرست لغة الحوار والحلول الدستورية لمعالجة الملفات العالقة. مرور أربيل، كاميرات مراقبة السرعة تبدأ رصد المخالفات البيئية. تأهبا لتصعيد واسع، إسرائيل تقرر استدعاء جنود الاحتياط وسط توتر متزايد مع لبنان. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران رغم الضربات الأخيرة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى تشي بوينت شوى.
1: Done, you are in bed.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.